شلات تبذرجو كلات تبباجار وقنت تبزنار ولات جدستي دجمن دجمني خوين خوار كرتو كولا دار يروجن فرنك جروجن برتنك دكوشتن وجنك باراس بباراس باراس مأبرو شلات كينا

قال لي سرح براس دجمني دجمن دوستي عشتي خواب ام خوش مروبن نهر تشوهوبن ليت شفكم بشر دجمن ناتشي دار بابو كلمة دخست سربست ناخوازن بجين تا ابد بندست كينم هي هي هي هي كينم كينن أمنا وكردي سرحشكو هالسن يروش دجمن جمن.

من او كارغوخ خالتي وي كبنار ام من او ميلتن خيري وزوبار ام من او لولو كاردو كوكدي ام من معدوغ

شجر بريشان كتاب دستان كتن خوي كتن خوا زلموزوري كتن خوا بندستي راكتن راكتن يكجارين سري خورا كرن شري خوا كرن ليدش من سري زوجي كرن يكجار نبحي سري خورا كرن شري خوا كرن لي سري نيال زوجي كرن لي لبي خاكي لبي عردي توبين جياني جاري هاتي تشياندن اف عردي جيانية قرم دبي صار دبي دكلي دكلي دبشقيني بروس كيتا بيشي تاوان هلتيني روحنا يدكي روجي ولا دهلدتيني اري وكن كابال سرخوا بيكتيني نشتمان فروران دوليديني هاي تأمل اوغلا امن اش درحا اش خوادليت شيار بنحا اندخوازن جنومي